بنوانو سروانا زلفي يا روم تجوانا بنوانو سروانا زلفي يا روم تجوانا زعش غيلي كش كمال واي واي زعش غيلي كش كمال واي واي.